0: السلام عليكم.
1: 10 ايام.
0: من اي عيله هذه يا خير؟ 10 ايام.
2: 10 ايام 11 يوم زي ولدي في 6.
0: انت امها؟
2: لا انا مرت عمها.
0: شو اسمها؟
2: ما سمعتهاش.

0: ちゃって。
1: はい。レーズンとザコビー。حياة مستقبلها ودنيتها وأحلامها.
0: كان جايين خاتم من يافا. ما شاء الله. خرزة مش خرزة. تعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رز قلم. فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسميها فراحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روح.
1: تجيب لك زي واحلامك ان شاء الله. كل هذا مع الله ما تقلق، المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير.
0: الحمد لله. مكتب التصوير راح وهي البيت.
1: يلا معلش.
0: والحصاله.
1: عن جد تصير فيها.
0: ايه.